0: رهيبة ساي إنواي كابوني إنتا براهين جنكي بانتاليان تيابريا
1: هاو جيزان